0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا

لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا

وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن

وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا

جهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا

قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

من الأحاديث الصحيحة النبوية: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

0: 한다던가.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: يقول أنا دائم التفكير في المستقبل وكثير الخوف منه، أحس أني قانط من رحمة الله، فما نصيحتكم؟ والله كما قلنا قبل قليل، يعني المستقبل مكتوب، يعني ليش تحاتي؟ أنت الآن فكر في الشيء اللي ما تدري يعني شنو يكون، هذا مكتوب خالص. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. يعني إنسان لماذا يخاف من المستقبل؟ والله العظيم يعني هي شرك المسألة لما قال الناس، لما قال الله تبارك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله سبحانه وتعالى مرة قال نرزقهم وإياكم، مرة قال نرزقكم وإياهم، فبين الله تبارك أحيانا يكون الرزق من هؤلاء وأحيانا يكون الرزق للآباء أنفسهم. ولذا يقول أهل العلم إذا قتل الإنسان ولده أو حتى هذول اللي الحين يسوون تحديد النسل وما شابه ذاك يمتنع من الإنجاب، إذا كان هذا الأمر بسبب الخوف من انقطاع الرزق هذا يكون وقع في الشرك، نقص في التوحيد، نقص في التوكل، نقص في الإيمان بأن كل إنسان مكتوب له رزقه، وهذا رزقه بروحه وهذا رزقه بروحه، مكتوب أرزاق مكتوبة، وأنت في بطن أمك كتب رزقك كله من ألفه إلى يائه مكتوب كله، فلماذا تخاف من المستقبل؟ بل اعقلها وتوكل ولا تفكر، يعني الله سبحانه ضمن لك هذا، لماذا؟ يعني الحين لو جاءك إنسان، خلونا واقعيين، لو جاءك الحاكم زين وقال لك لا تحاتي روح ادرس برا على حسابي، ما تروح أنت مطمئن؟ تروح أنت مطمئن. طيب لو الحاكم مات، لو الحاكم غير رأيه، لو الحاكم شو اسمه ما صار حاكم انقلبوا عليه، أي سبب من الأسباب، أي سبب، وارد ولا غير وارد؟ كله وارد، وارد ينقلبون عليه، وارد إنه يموت، وارد إنه يغير رأيه. زين هل ما هذا واحد يقول لا ما أروح، بالله الحاكم مات شلون هذا يطني على صخر، بالله ما يسوي، يقول لا بالعكس يطمئن ويروح. طيب إذا كان الله ضمن لك هذا، والله لا يموت ولا ينقلب عليه أحد سبحانه وتعالى ولا يغير رأيه، إيش تبي بعد؟ يعني أيهما أضمن، أن يقول لك الحاكم عندي أو يقول لك الله عندي؟ أيهما أضمن؟ أن يقول الله عندي سبحانه وتعالى. لما يقول لك الله تبارك كتبت لك رزقك وأجلك وعملك وخاتمة أمرك، انتهى الأمر، توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، وإلا كيف نكون مؤمن؟ كيف؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يتغير شيء، والله الذي لا إله إلا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك، ولن تأخذ إلا ما كتب الله لك، ولن ينقصك شيء مما كتبه الله لك سبحانه وتعالى. فاطمئن ونم قرير العين ومرتاح البال، والله سبحانه هو الذي تعهد، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فلنطمئن لهذا الأمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن

بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى

0: نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهد

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال

واغطط من صوتك وقصد في مشيك واغطط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

والغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدًا

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفر

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

0: فأينا يكون جمالنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
1: جاء متوشعا
0: وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا.

أَرْسَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.